ليخونا لنقوانا تشال ليشكبر غارة تيني خاكوا ديوس قبيغ بيش بانا خانسا قال ليخوال تشناوس ليخوال تشابيل خاكولا سخاتشول كوي تين كام كوي تا كوي تيو تيو قين تيو تيو قين أنيخ إيه كوي تين كام بس تين كام أنيخ إيه أنا قوان خاكولا ليشام لي راتين لي خاكوا ديوس سان قطاو سالي Salish Hu San Pablo Reblas Romanos 14, 7 al 9. Nashich Gokain. Esquasquitin Mahun Kela O Chok Chokresh Hunesip. Chimokota Kamke Chokresh Hunesip. Kui Chokoko Reli Kakuanak Chokoko. Utkito Kamk. Reli kakwa nak to kamk. Hokanak. Sakatyuam. Hokanak. Sakatyuam. Sakakamik. Reoli kakwa. Ainak e. Naklik. Kikam li Kristo. Utkistaw kuchik. Lishuam renak ta akwa behink sas bene. Likyo. Likamenake. Ulikyo yoke. Rating di Dios. Salihonal hain kyoko chikos lak chirish bichal. Karo naranashe hain. Karo naranashe li San Pablo chokakwela in. Katsilak bayak rish. Katsilak bayak rish. Karo naranashe hain. Li San Pablo tsakal nasolob chichabi chabil bichal. Habano renak kyoko chikos lak chirish. Kabiyakunale kabish. To bichang.

من جشر ايش قكم ونهتي وكشق من كل رانسة ليخون كبان نقاد يوني نخسع صليجون نقاد تقلاسة ايش اوش اليسابي